ها قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طينا قناثا وطينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا ذبذبت شؤوتي شي بوينت شؤوتي.

0: شعوت الشي بوين شؤ.
1: يبرس قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤ.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: أني خرزوز مريافة كافيل أخن من راديو عنكاوا الذبذب تشو تشي بوينت شو. أني خرزوز مريافة كافيل أخن من راديو عنكاوا الذبذب تشو تشي بوينت شو.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لكِ.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
2: لياس ديراني،
0: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

وخد عنك وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شو

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

لا شو الحكي عند السلام.

لما اجتمعنا الحال.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوا تشي بوينت شقة.

عم زقزقياث تبرخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافة فرخي ودلي أثواثك فرخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس خالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤوت.

يزهر الصباح ببسمة من ثغرها مملوءة بالحب والحنان، فيفيض يومنا ببهجة من نورها كالعطر حين يفوح من ريحان، وتلوح في الأفق البعيد بشائر كالمطر الذي يمنح للبشر بستانه. صباح الخير يا عنكاوة.

zavrlo.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنختي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقيات تبرخي وقيناثي مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطره بورده وريحانه. برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقه.

يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: Schottische Point Schotter.
1: يبرز قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوه.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستان، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: مسافر من بس إحساس قري يعني هي شيء ترنا تبلي بو إحساسه
1: أربعين
0: قرباني بإحساسه أهم موسيقى صونا هذي بو قري يعني.

من عاليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات.

فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية. في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق

من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: شموئن يا شموع قالة بليتم أثر دشلامة، قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

خبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة،
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك علوم سوق القلب
3: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية طاقة حماسية ترافق كل مباراة توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة كن جزءا من تجمعنا الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام نادي شباب عنكاوة الاجتماعي حيث ينبض المونديال بالحماس نادي شباب عنكاوة الاجتماعي
4: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوة ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
5: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران
4: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوة

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: Go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.

تحت شعار من يعمل مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي، برعاية سيادة المطران بشار متي ورد رئيس أساقفة إبارشية أربيل الكلدانية السامي الوقار. نظمت أخوية كنيسة الرسولين بطرس وبولس الكلدانية في قضاء عنكاوة مساء الأحد 28 من حزيران الحالي بإشراف الأب سمير صليوة راعي الخورنة مهرجانا ترفيهيا واجتماعيا شارك فيه طلاب التعليم المسيحي من المتوسطة والإعدادية، واستضاف أيضا جماعة المحبة والفرح ونزلاء دار الرجاء للمسنين في قضاء عنكاوة في أجواء من البهجة بهدف إدخال السرور إلى قلوبهم وتعزيز التكافل الاجتماعي. ابتدأ المهرجان الذي يستمر ليومين متتاليين بالقداس الاحتفالي الذي ترأسه الحبر الجليل مار بشار متي وردة، ثم قصوا شريط المهرجان بمشاركة المؤمنين على صلاة الأبانة

0: بعدها قدم طلاب التعليم المسيحي فقرات تنشيطية ومسابقات وألعاب الأطفال بمشاركة منظمة SOS الفرنسية.
1: مرحبا، احنا جماعة المحبة والفرح في اخوات عنكاوة، اللي احنا ثلاث اخوات، اخوة الشهيد المطران فرج رحه، اخوة الملك روفائيل، واخوة نبع المحبة.

0: شاركنا هاليوم بمهرجان كنيسة مار بطرس وبولس. اليوم الأول كان القداس الإلهي اللي احتفل به سيدنا بشار، شاركوا الأخوة بي بالقداس، كنا حاضرين، وحاليا احنا موجودين بالمهرجان. راح نلعب، راح ناكل، راح نرقص مع بعض، راح نفرح، حتى بالفعل بشفاعة هذول القديسين نكون دائما خميرة حية وسط الكنيسة. واصف من أخوة النبع المحبة، جماعة المحبة والفرح في عنكاوة.
1: أنا مريم من جماعة محبة وفرح. جت لنا دعوة من المهرجان أنه نشارك كمحبة وفرح مع الشعب بعد القداس. مشاركة كلش حلوة، أنه ندمج الأخوة مع المجتمع حتى أكثر المجتمع يتعرفون منو هم جماعة المحبة وفرح، ويتشجعون أكثر للخدمة معاهم، لأنه مثل ما قال يسوع هم أخوتي الصغار، فحلو أنه نشوف أخوة يسوع الصغار للعالم.
2: كما ساهم المتطوعون في تنظيم الأنشطة ومرافقة المشاركين، مقدمين الدعم والمساعدة طوال فترة المهرجان، الأمر الذي أضفى أجواء من الألفة والتعاون بين الجميع.
3: أنا سارة من أعضاء أخوية كنيسة الرسولين مار بطرس وبولس. اليوم افتتحنا المهرجان السنوي الخاص بعيد القديسين بطرس وبولس تحت شعار من يعمل مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. ابتدينا المهرجان أكيد بالقداس الإلهي وأخذنا بركة من سيدنا، وبعد القداس افتتحنا المهرجان، افتتح سيادة المطران مار بشار متي وردة، وأكيد أجواء هي حلوة، تجمعنا نحن كخورنا والأشخاص الموجودين كلتهم، ويعني أكو سوق خيري اللي هو يعني يقدموا الأعضاء وطلاب التعليم المسيحي، وأجواء فرح وسعادة تجمعنا إن شاء الله دائما يكونون بهالتجمع وهالفرحة. وأكيد شاركنا هالسنة مشاركة مميزة، كانت من أخوية محبة وفرح ودار العجزة كانوا ويانا هالسنة، وإن شاء الله كل سنة نتجمع ويكون دعم هالأفراح مع الكل.
4: أنا شمي إليزا من عنكاوين، أنا أديو مشاركة من أخوية مار بطرس وبولس، بنفس الوقت من منظمة SOS فرنسية. أخذ كودوخ ألعاب طالب محبة وفرح، دكودوخ بنفس الوقت طالب دار العجزة، وأتن رسم الأطفال طالب اللي تصلموا يعني يخالة بنفس الوقت دموزعي، وإن شاء الله مهرجان هاو خير وكله ناشو بصخي قاوي.
5: أديو أخني أخوي مار بطرس بولس كي وغم شركة قاود مهرجان مار بطرس بولس السنوي، كي وغم محضر ألعاب طالب أطفال التعليم المسيحي، وكي وغم محضر فقرات وألعاب طالب محبة وفرح وطالب دار العجزة. يعني يوم كبيرة بصيخي الكلي، بصيخي لي كبيرة، يعني خدمة بسيطة لا وما بصيخة لي، بس ميدات وغطة مشاركة، وإن شاء الله يومي كل شاتة بعيد أخلا وبصوصة ودائما إخارة عزيزة.
2: وأعرب عدد من المشاركين وذويهم عن سعادتهم بهذه المبادرة الإنسانية، مؤكدين إن مثل هذه الفعاليات تمنحهم شعورا بالاهتمام والانتماء، وترسم الابتسامة على وجوه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لما تحمله من رسائل محبة واحترام وتقدير.
6: دي أول يوم المهرجان أخا طالي، خزينة كبيرة بس ديما خميدي كبيرة هو الأوغن سراي كله جمعي قاوت خيئتوا إثن لكاثي طراز بس كاثي طالد أني من ديانا فأوغن يعني بدأتي طالد إيدا بش.
2: وفي ختام المهرجان جددت الكنيسة التزامها بمواصلة تنظيم الأنشطة الاجتماعية والإنسانية التي تعزز قيم الرحمة والعطاء، مؤكدة أن خدمة الإنسان تبقى رسالة سامية تجمع أفراد المجتمع على المحبة والتكاتف، كما علمنا يسوع المسيح له كل المجد. لراديو عنكاوا منال ميخائيل العقراوي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: شقوت الشي بوين شقة.
1: يبرز قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقة عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوت الشي بوين شقة.

عليمة كردستان تسبيث 3 مثرميانة بصواثة خوبالة لبغداد. ملخم يا ثطاوي بين أربيل وبغداد. الباس اقتد البابة زدقي دخويش السياساية وبني سهدي. شرطة خبدهوك موضع المنفقتة ترين ترمياثة خطاطي رشت أستا ترين ديناثة دياروثة. صدر موضع سنتد عملة زيدي لقوى الخوبالة وبقراي لبعياثة دشلامة بعروتة أثينتا. عراق منفلت بشوة وإشتي مشتقلانة وتخلوبة مطيوثة شينيتا وتويعوثة ترمى خرينة. أو يوث أمريكيتا إيرانيتا على المكليتا دقراوة وشورايت سوادة قودوحة.

0: FM مان كهوة.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

تحت شعار من يعمل مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي، برعاية سيادة المطران بشار متي ورد رئيس أساقفة إبارشية أربيل الكلدانية السامي الوقار. نظمت أخوية كنيسة الرسولين بطرس وبولس الكلدانية في قضاء عنكاوة مساء الأحد 28 من حزيران الحالي بإشراف الأب سمير صليوة راعي الخورنة مهرجانا ترفيهيا واجتماعيا شارك فيه طلاب التعليم المسيحي من المتوسطة والإعدادية، واستضاف أيضا جماعة المحبة والفرح ونزلاء دار الرجاء للمسنين في قضاء عنكاوة في أجواء من البهجة بهدف إدخال السرور إلى قلوبهم وتعزيز التكافل الاجتماعي. ابتدأ المهرجان الذي يستمر ليومين متتاليين بالقداس الاحتفالي الذي ترأسه الحبر الجليل مار بشار متي وردة، ثم قصوا شريط المهرجان بمشاركة المؤمنين على صلاة الأبانة

0: بعدها قدم طلاب التعليم المسيحي فقرات تنشيطية ومسابقات وألعاب الأطفال بمشاركة منظمة SOS الفرنسية.
1: مرحبا، احنا جماعة المحبة والفرح في اخوات عنكاوة، اللي احنا ثلاث اخوات، اخوة الشهيد المطران فرج رحو، اخوة الملك روفائيل، واخوة نبع المحبة. شاركنا هاليوم بمهرجان كنيسة مار بطرس وبولس. اليوم الاول كان القداس الالهي اللي احتفل به سيدنا بشار، شاركوا الاخوة به بالقداس، كنا حاضرين، وحاليا احنا موجودين بالمهرجان، راح نلعب، راح ناكل، راح نرقص مع بعض، راح نفرح، حتى بالفعل بشفاعة هذول القديسين نكون دائما خميرة حية وسط الكنيسة. واصف من أخوة النبع المحبة، جماعة المحبة والفرح في عنكاوة.
2: أنا مريم من جماعة محبة وفرح. جت لنا دعوة من المهرجان أنه نشارك محبة وفرح مع الشعب بعد القداس. مشاركة كلش حلوة، أنه ندمج الأخوة مع المجتمع حتى أكثر المجتمع يتعرفون منهم جماعة المحبة.

0: وفرح ويتشجعون أكثر للخدمة معاهم، لأنه مثل ما قال يسوع هم أخوتي الصغار، فحلو أنه نشوف أخوة يسوع الصغار للعالم.
1: كما ساهم المتطوعون في تنظيم الأنشطة ومرافقة المشاركين، مقدمين الدعم والمساعدة طوال فترة المهرجان، الأمر الذي أضفى أجواء من الألفة والتعاون بين الجميع.
2: أنا سارة من أعضاء أخوية كنيسة الرسولين مار بطرس وبولس. اليوم افتتحنا المهرجان السنوي الخاص بعيد القديسين بطرس وبولس تحت شعار من يعمل مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. ابتدينا المهرجان أكيد بالقداس الإلهي وأخذنا بركة من سيدنا، وبعد القداس افتتحنا المهرجان، افتتح سيادة المطران مار بشار متي وردة، وأكيد أجواء هي حلوة تجمعنا نحن كخورنا والأشخاص الموجودين كلتهم، ويعني أكل سوق خيري اللي هو يعني يقدموا الأعضاء وطلاب التعليم المسيحي، وأجواء فرح وسعادة تجمعنا إن شاء الله دائما يكونون بهالتجمع وهالفرحة. وأكيد شاركنا هالسنة مشاركة مميزة كانت من أخوية محبة وفرح، ودار العجزة كانوا ويانا هالسنة، وإن شاء الله كل سنة نتجمع ويكون طعم هالأفراح مع الكل.
3: أنا شمي إليزا من عنكاوين، أنا أديو مشاركة من أخوية مار بطرس وبولس بنفس الوقت من منظمة SOS فرنسية. أخذ دكودوخ ألعاب طالب محبة وفرح، دكودوخ بنفس الوقت طالب دار العجزة، وقتن رسم الأطفال طالب اللي تصلموا يعني يخالب نفس الوقت دموزعي، وإن شاء الله مهرجان هاو خير وكله ناشو بصخي قاوي.
4: أديو أخني أخوي مار بطرس بولس كي وغم شركة قاود مهرجان مار بطرس بولس سنوي، كي وغم محضر ألعاب طالب أطفال تعليم مسيحي، وكي وغم محضر فقرات وألعاب طالب محبة وفرح وطالب دار العجزة. يعني يوم كبيرة بصيخي الكل بصيخي لي كبيرة، يعني خدمة بسيطة لا وما بصيخها لي، بس ميدات وغطة مشاركة، وإن شاء الله يوم كل شاتب عيد أخلاه وبصوثة ودائما إخارة عزيزة.
1: وأعرب عدد من المشاركين وذويهم عن سعادتهم بهذه المبادرة الإنسانية، مؤكدين إن مثل هذه الفعاليات تمنحهم شعورا بالاهتمام والانتماء، وترسم الابتسامة على وجوه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لما تحمله من رسائل محبة واحترام وتقدير.
5: دي أول يوم المهرجان أخا طالب، خزينة كبيرة بستيمة، خمدي كبيرة هو الأوغن سراي كله جمعي قاوت خيئتوا إثن لكاتي طراز بس كاتي طالب أنا من ديانا فأوغن يعني بدأتي طالب إيدا بش.
1: وفي ختام المهرجان جددت الكنيسة التزامها بمواصلة تنظيم الأنشطة الاجتماعية والإنسانية التي تعزز قيم الرحمة والعطاء، مؤكدة أن خدمة الإنسان تبقى رسالة سامية تجمع أفراد المجتمع على المحبة والتكاتف، كما علمنا يسوع المسيح له كل المجد. لراديو عنكاوا منال ميخائيل عقراوي.

أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن

إقليم كردستان يسلم 3 متهمين بقضايا فساد إلى بغداد. تفاهمات إيجابية بين أربيل وبغداد لحسم ملف امتيازات السجناء السياسيين وذوي الشهداء. استثمار دهوك تعلن عن إطلاق مشروعين استراتيجيين لإنشاء مدينتين سياحيتين. الصدر يعلن دعمه لحملة الزيدي ضد الفساد ويدعو لوقفات سلمية الجمعة القادمة. العراق، الإطاحة ب67 مسؤولا ونائبا واستنفار أمني لتعقب 200 آخرين. اتفاق أمريكي إيراني على وقف التصعيد واستئناف المحادثات في الدوحة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

تحت شعار من يعمل مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي، برعاية سيادة المطران بشار متي ورد رئيس أساقفة إبارشية أربيل الكلدانية السامي الوقار. نظمت أخوية كنيسة الرسولين بطرس وبولس الكلدانية في قضاء عنكاوة مساء الأحد 28 من حزيران الحالي بإشراف الأب سمير صليوة راعي الخورنة مهرجانا ترفيهيا واجتماعيا شارك فيه طلاب التعليم المسيحي من المتوسطة والإعدادية، واستضاف أيضا جماعة المحبة والفرح ونزلاء دار الرجاء للمسنين في قضاء عنكاوة في أجواء من البهجة بهدف إدخال السرور إلى قلوبهم وتعزيز التكافل الاجتماعي. ابتدأ المهرجان الذي يستمر ليومين متتاليين بالقداس الاحتفالي الذي ترأسه الحبر الجليل مار بشار متي وردة، ثم قصوا شريط المهرجان بمشاركة المؤمنين على صلاة الأبانة

0: بعدها قدم طلاب التعليم المسيحي فقرات تنشيطية ومسابقات وألعاب الأطفال بمشاركة منظمة SOS الفرنسية.
1: مرحبا، احنا جماعة المحبة والفرح في اخوات عنكاوة، اللي احنا ثلاث اخوات، اخوة الشهيد المطران فرج رحو، اخوة الملك روفائيل، اخوة نبع المحبة. شاركنا هاليوم بمهرجان كنيسة مار بطرس وبولوس. اليوم الاول كان القداس الالهي اللي احتفل به سيدنا بشار، شاركوا الاخوة بي بالقداس، كنا حاضرين، وحاليا احنا موجودين بالمهرجان. راح نلعب، راح ناكل، راح نرقص مع بعض، راح نفرح، حتى بالفعل بشفاعة هذول القديسين نكون دائما خميرة حية وسط الكنيسة. واصف من أخوة النبع المحبة جماعة المحبة والفرح في عنكاوة.
2: أنا مريم من جماعة محبة وفرح. جتنا دعوة من المهرجان أنه نشارك كمحبة وفرح مع الشعب بعد القداس. مشاركة كلش حلوة، أنه ندمج الأخوة مع المجتمع حتى أكثر المجتمع يتعرفون من هم جماعة المحبة وفرح، ويتشجعون أكثر للخدمة معاهم، لأنه مثل ما قال يسوع هم أخوتي الصغار، فحلو أنه نشوف أخوة يسوع الصغار للعالم.
0: كما ساهم المتطوعون في تنظيم الأنشطة ومرافقة المشاركين، مقدمين الدعم والمساعدة طوال فترة المهرجان، الأمر الذي أضفى أجواء من الألفة والتعاون بين الجميع.
3: أنا سارة من أعضاء أخوية كنيسة الرسولين مار بطرس وبولس. اليوم افتتحنا المهرجان السنوي الخاص بعيد القديسين بطرس وبولس تحت شعار من يعمل مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. ابتدينا المهرجان أكيد بالقداس الإلهي، وأخذنا بركة من سيدنا، وبعد اللي

0: هداس افتتحنا المهرجان، افتتحها سيادة المطران مار بشار متي وردة، وأكيد أجواء هي حلوة تجمعنا نحن كخورنا والأشخاص الموجودين كلتهم، ويعني أكو سوق خيري اللي هو يعني يقدموا الأعضاء وطلاب التعليم المسيحي، وأجواء فرح وسعادة تجمعنا إن شاء الله دائما يكونون بهالتجمع وهالفرحة. وأكيد شاركنا هالسنة مشاركة مميزة كانت من أخوية محبة وفرح، ودار العجزة كانوا ويانا هالسنة، وإن شاء الله كل سنة نتجمع ويكون دعم هالأفراح مع الكل.
1: أنا شمي إليزا من عنكاوين، أنا أديو مشاركة من أخوية مار بطرس وبولس بنفس الوقت من منظمة SOS فرنسية. أخذ كودوغ ألعاب طالد محبة وفرح، دكودوغ بنفس الوقت طالد دار العجزة، وقتن رسمت الأطفال طالد اللي تصلموا يعني يخالب نفس الوقت دموزعي، وإن شاء الله مهرجان هاو خير وكله ناشي بصخي قاوي.
2: أديو أخني أخوي مار بطرس بولس كي وغم شركة قاود مهرجان مار بطرس بولس سنوي، كي وغم محضر ألعاب طالد أطفال تعليم مسيحي، وكي وغم محضر فقرات وألعاب طالب محبة وفرح وطالب دار العجزة. يعني يوم كبيرة بصيخي الكل يبصيخي لي كبيرة، يعني خدمة بسيطة لا ومبصخة لي بس ميداته مشاركة، وإن شاء الله يومي كل شاتة بعيد أخلاه وبصوصة ودائما نقارة عزيزة.
3: وأعرب عدد من المشاركين وذويهم عن سعادتهم بهذه المبادرة الإنسانية، مؤكدين إن مثل هذه الفعاليات تمنحهم شعورا بالاهتمام والانتماء، وترسم الابتسامة على وجوه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لما تحمله من رسائل محبة واحترام وتقدير.
4: دي أول يوم المهرجان أخطالي كبخزينة كبيرة بسيمة خمدي كبيرة هو الأوغن سراي كل جمعي قاوت خيئتوا إثن لكاثي طراز بس كاثي طالد أني من ديانا فأوغن يعني بدأتي طالد إيدا بش.
3: وفي ختام المهرجان جددت الكنيسة التزامها بمواصلة تنظيم الأنشطة الاجتماعية والإنسانية التي تعزز قيم الرحمة والعطاء، مؤكدة أن خدمة الإنسان تبقى رسالة سامية تجمع أفراد المجتمع على المحبة والتكاتف، كما علمنا يسوع المسيح له كل المجد. لراديو عنكاوا منال ميخائيل العقراوي.

هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوقت الشي بوينت شوقت.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

إقليمة كردستان تسبيث 3 مثرميانة بصواثة خوبالة لبغداد. ملخم يا ثطاوي بين أربيل وبغداد. الباسق تد البابا تزدقي دخويش السياساية وبني سهدي. شرطة خبدهوك موضع المنفقة ترين ترمياثة خطاطي لشت أستا ترين ديناثة دياروثة. صدر موضع سنتد عملة زيدي لقوى الخوبالة وبقراي لبعياثة دشلامة بعروتة أثينتا. عراق من بلت بشوى وإشتي مشتقلانة وتخلوبي مطيوثة شينيتا وتويعوثة ترمى خريني. أو يوث أمريكيتا إيرانيتا على المكليتا دقراوة وشورايت سوادة قودوحة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا غويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

إقليم كردستان يسلم 3 متهمين بقضايا فساد إلى بغداد. تفاهمات إيجابية بين أربيل وبغداد لحسم ملف امتيازات السجناء السياسيين وذوي الشهداء. استثمار دهوك تعلن عن إطلاق مشروعين استراتيجيين لإنشاء مدينتين سياحيتين. الصدر يعلن دعمه لحملة الزيدي ضد الفساد ويدعو لوقفات سلمية الجمعة القادمة. العراق، الإطاحة ب67 مسؤولا ونائبا واستنفار أمني لتعقب 200 آخرين. اتفاق أمريكي إيراني على وقف التصعيد واستئناف المحادثات في الدوحة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

know what time it is.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: راديو عنكاوة قلب دكتوخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيفي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنكاوة أخديك علوم سوق القلب.

0: راديو عنكاوة.
1: راديو عنكاوة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي. Thank you.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.